0: أسكي وني أسا كبرودكت هناك أمت أسني أسا وكبرودكت هناك أمت أسا أسا أكسا تقيت أخو منك أسا توقت أسي تنيا ما أسا كنا إيمانا أسونا كاتا كنا إيمانا أسونا كارو سايكا تساسا ومنك تخا خوك أمبي يتخطاني من أبتاها يقيبا نكا خا كنا إيمانا أسونا كارني بحركتا وإج أكسا أسا بحركتا قون قريت ساني كيرا كيو سارتان شابوين خب حركتا تيب إقسا أسو ركتام پورا كاسا چيت كتاركتا أس بولمونا نكا سا أسو بحركتا ما يقيبا نكا رخا هني أمبار سا أيسان بوين خب حركتا تي خمانا كا هاوسان تاني بحركيز ماس هانو كاسا حالاني وياب خم خيلانا كويا كناكا ونشت ايا سينيسا والي أسكي بوني كاراكيو أي بيس بخا إنا بامبا كيوا خوتا بحركتا خا چاكا تاكيو مونت خا چاكا أسو تاك ألخت أوايت هاني خايو كما كاراك چيت خيلانا كويا كناكا فارماشي أس بخا يا أكا باستيليو چاكا أسو تاك خمانا كار سامرين يتاكي چورابس ما هاني خايو كما چيت خيلانا كويا كناكا أي بسا توقيت خا خمانا كاها والي سون ياد خا تاب خاني ماركي خمانا كاها كتنا كتاها تيرسيرا إداد سابس ما وطاي كناك أو كناك خا يا كيبانا كها نسون كاتو كابتاتي وكما تكها واوانك إيرباسي نبخم ألتشواوس إيرباسي نوايابخم هك أمبي خمانا كها ياتخات أنياتاكي هايو كما تو خمانا كروها خاناش تاس كاراكيني هك أمبي ياتخات أنياتاكي ها سلولار هات خويروسا هاوسان تاني بخاراكينا كيلانا كويا كناكا انجو كما كي هلا تروبين هنوكا كنا نمرو روچا هاوسان تاني بخاراكيسبا Una número rucha hausanta ni paspaja sisto aljila taruben
1: con jabatilla cupaja. Enseguidita, enseguidita, enseguidita, enseguidita, enseguidita.